0: هاي السيارات اللي انحركت على طول الخط، هاي راح تلاقيها السيارات اللي انحركت.
1: في مستوطنين؟ طيب يلا حبيبي شكرا.
2: انت في تناقض كبير، لان انت كمحافظ كمسؤول مطلوب منك توفير الامن والامان للناس، في نفس الوقت انت مش قادر توفر الامن لشخصك.
0: لما كانت الهجمه الشرسه على القريه حتى كانوا ما يدخلوش الإسعافات، وبعدين المستوطنين حركوا المسجد، حركوا سيارات، حركوا بيوت، حركوها قدام الجيش. المرة هاي كان في شهيد. السلام عليكم، عظم الله أجركم. احنا يعني احتراما للموجودين الشهيد سلمان على راسي. الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، يسعدك. السلام عليكم حبيبتي، خاتو الله يرضى عليك، تكون خاتنا ان شاء الله.

0: 2009 تم تعييني كنائب محافظ، 2010 حلفت اليمين الدستوري كمحافظ لمحافظة رام الله والديه. مش قادر أحافظ على أمن المدينة من هذا المحتل. لما يصير كأنه استعلاء على وجودنا ووجود السلطة وشو أنتوا بتسووا، أنا بواجه بكل أريحية، بغطيش راسي لأن إحنا موجودين. خلي محمود يجهز لي هلا كل ملف غزة. فصار اجتماعنا مع وزير الإغاثة يوم الأحد الساعة 1. حتى اللي مش جايبين فواتير يعني يحطهم تصور لتاريخه. هلا احنا كمحافظة ما بنقدر نحط اشي استراتيجي الا منضل في نظامنا، احنا في نظام المساعدات ما فيش رواتب. احنا اعتقدنا انه خلال اليومين هذول راح يصرف راتب، فأجلنا الحديث في المشكلة على فرض ان في حل هاليومين، حل مؤقت. معناها بدك تحط خطة طوارئ ان فيش عندك راتب اصلا الى ما لا نهايه.
1: شو كمان دكتور بالنسبه لتحويلات وزاره الماليه، هذا الاخر شيء بالمساعدات، اذا ما حولوا لنا شيء ما راح يضل.
0: عشان هيك انا قلت لك روح على القطاع الخاص، روح على على الشيء، لانه وزاره الماليه خلص ما راح يحولوا لك شيء.

0: Yep.
1: سنويا يتم اقتطاعه من الإسرائيليين من المقاصة، فموضوع صافي الإقراض موضوع مهم. الوصول لاستقرار مالي يحتاج أيضا من ضمن الخطط، يعني إحنا يعني وزير الحكم المحلي مطلوب منه وجاي بده يعمل، لازم يعمل تغيير.
2: الظروف قاسية، المال هو المحرك الرئيسي للتغيير، ولكن ضمن المتاح بدنا نشتغل.
3: شو اخبارك؟ يسعدك، كيف امورك؟ مرحبا خالتي، السلام عليكم، كيف حالك؟ بدك تقدم استرحام؟
4: شاف الوضع لازم ينزله لان الوضع مش مساعد لل
3: هاي رسالته تنقل للبلديه انه لازم في هذا الظرف نساعدهم اللي دائما ملتزمين، نسوي لهم شيء تشجيعي لانه دائما هو ملتزم. قديش واخذه منك البلديه؟ ولا مش مرخص؟ مش مرخص؟ في مشكله معي؟
5: زوني طبعاً
3: بس مغمضين عنكم في الظروف هاي عشان الوضع. من وين انت؟
6: من سعير.
3: بتروح على المدرسة؟ أكيد. فكل ما ضاقت الدائرة كمان اقتصادياً ما بتعرفي وين انت بتنفجر، هذه المدينة اللي ربما كانت هي الأكثر هدوءاً في فلسطين.

0: حط فيها بعدين. هسه شو بقى؟ يا
1: احنا الحين تحرك دكتورة. الاخ شهر سعد راح يتحرك جات التلفزيون عنده مقابله، راح يخلي الطاقم تبعه موجود معنا.
2: خلص تمام، ممتاز.

0: السلام عليكم. إحياء ذكرى النكبة، كأن النكبة خلصت، ما خلصتش النكبة، إحنا ما زلنا في نكبة مستمرة. يلا أبو عليان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.
1: كل الاحترام وأهلا وسهلا بكم. أولى ما نستفتح به هذا الاجتماع هو بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والفداء. ستكون هناك فعالية مركزية في رام الله وفي كل المحافظات في الضفة الغربية.
2: لازم يكون في كمان فعاليات فرعية بداخل كل المؤسسات، وتحديدا عند المؤسسات الكبيرة زي التربية والتعليم والجامعات.
0: وبنتمنى من الجميع مشاركة حاشدة. الصورة دائما بتتسلط على محافظة رام الله والبيرة، وإذا ما كناش في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها صورة لكل العالم إنه إحنا كلنا مع بعض وكلنا واقفين وكلمتنا واحدة، أعتقد إنه ما نلوم حدا إنه يوقف معنا بعدها. وكل التحية للشرفاء اللي ساعدوا، احنا دائما لازم ننظر للسلبي وللايجابي. كل التحيه للشرفاء اللي ساعدوا. دمتم ليدوم الوطن، وان شاء الله بنخلص من هاي النكبه وبنتحرر وبنستقل. شكرا. ربنا يستر اليوم ما يصير مواجهات نفقد فيها أرواح.
1: إن شاء الله.
0: يلا تامر.

0: والعافية. إن شاء الله اليوم ما نحتاجكم يا رب. بندعي ربنا أنه يكون يوم لطيف عليكم، لأنه إذا أنتم كنتوا اليوم مرتاحين معناها فيش مخاطر. يا رب يا رب الله يحميكم ويحمي كل شبابنا.
1: الشاب اللي خبروا عنه توصلوا على بيت ايل، شو وضعه؟
2: يعني بالمستشفى الحلال الوجه هذا يعني مطلعينه بالامبولانس على مستشفى رام الله على اساس طلعوا.
1: طب يلا ماشي اوكي.
3: ايوه

0: صورة شاب استشهد ومن مخيم الجلازون طالب جامعة بير زيت، وهي توجهوا في المجمع الطبي. هسا اخذوه من الهلال باتجاه المجمع الطبي. يعني حاولوا هم راحوا باتجاه الهلال اللي كان اقرب مستشفى عليهم، فيعني لما قدروش يعملوا معي شيء فاصابته كثير صعب. هيني جاي باتجاه.
1: بك عندي شعور من الصبح خايف من هاليوم، فيش يوم يمر زي هاليوم الا ينزل دم. هيك بقولوا ان ابوه واخوه في السجن، انا هيني على الشرف في الطريق عليك. شو؟
2: ثلاجة.
1: يا ويلي عليك.
2: شاب صغير مسكين.
1: امها؟ امها نرمي؟
2: اهلها.

0: الله يا رب تفتح الله شوية
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. رب لا يربط على قلبك، رب لا يربط على قلبك يا الله.
0: أنا طلع الكاميرا. شباب شباب نطلع الكاميرا.
1: أعطيني ماي أعطيني ماي ماي ماي ماي ماي ماي بس
2: عيني.
3: النيابه
1: اجى النيابه ها
3: اثنين من اهل الكمان
4: نحاول احنا انه يليق منظر الشهيد باخر صوره رح ترسم في وجه في امه اخر صوره هي اهم صوره ورح تضل في ذاكره الاهل تاريخيا هو مش مهام المحافظه بس يمكن نتيجة الممارسة اللي شفتها لازم دائما نكون جاهزين فإحنا أخذنا عاتقنا أن دائما إحنا جاهزين بالعلم وبالكوفية وبالحمالة اللي تكون دائما معانا من باب الطوارئ قديش إحنا متألمين أكيد الأهل غير شو ما أشعر أنا هاي مش قصتي قصتهم ورح تعلق معهم طول الحياة بحاول تكون قصة جميلة حتى في النهاية
5: يلا ربع ده

النكبة 76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وكان الشهيد صافي استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال. تخلى لها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

إحنا كفلسطينيين حياتنا أصلاً مكونة من الشهداء والأسرى والجرحى، لأنه هاي حياتنا، إحنا تحت احتلال وما في بيت يمكن في فلسطين إلا عانى.

0: اصحي اصحي اصحي الحزام اصحي الحزام اصحي اصحي
1: حبيبتي حبيبتي الله يسعدها يا ربي
0: مع سلامتك
1: خليكي يا ربي حبيبتي حبيبتي
0: هلا حبيبتي يا الرجيم غير شتر عم أهلا
2: حبيبي
0: يلا
2: أعطيك يا رب الستر والصحة
0: خلص هلا هلا بطلعها يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا تعوا تعوا سكر سكر الباب خلي ابو سعيد لجوا يلا رغم كل الصعاب اللي بنعيشها اليوم فسحة امل اليوم بيطلع لنا ننبسط بيطلع لنا نفرح بطلعة عيسى صحيح دائما بنقول الفرحة منكوسة بس كمان لا هي فرحة 22 سنة ما كانتش سهلة واكيد لكثير من الأسرى والأسرات
3: هاي فاتورة الوطن ندفعها وإذا انطلب مننا أكثر رح نعملها
0: الله يعطيك الصحة شفيت ووفيت 22 سنة وقبلهن كديش خلاص يعطيك العافية مش إنك ختيرت بس يعني
4: خرج العاجل جميع أسرى فلسطين
0: الأسرى كل يوم بيستشهدوا في السجن وكل يوم ممكن نسمع خبره شهيد بعدين احتضناه وهو حي الأسير والله ما هو أسير والله إنه شهيد ورجع حي لأنه كل يوم بيستشهد
4: أسير الكون عيسى محمد جبارين

0: عادي احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا فوضى في الشوارع، احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا جريمة، لأنه هذا أصعب من الاحتلال الخارجي. احنا هلا مركز الإصلاح والتأهيل،
1: صحيح،
0: بس أهم إشي يجيبوا لي كل اللي بعتوا كتب اللي طالبين يشوفوني في قضايا خاصة السجناء،
1: رتبوا مع
0: لأن في كتب طالبين يشوفوني في قضايا خاصة يرتبوا لهم. خلاص نستثمر الوقت إن اليوم جايين على مركز الإصلاح ونحل كل القضايا.

0: السلام عليكم. كل شيء متكتك. تفضلوا. وين راحت؟ السلام عليكم.
1: يعطيكم العافية. أشوفكم المحافظ قاعد تمنع أموركم داخل المركز المعيشية، وضعكم، حقوقكم متلقينها كله تمام؟
0: في شكاوي؟ تعال. هي هو اللي رفع ايده بده يشكي عن اشي. شكله الاحتلال الخارجي ممكن نتخلص منه في اي لحظة، بس اذا احنا صرنا من الداخل شعب فوضجي، شعب بحافظش على ابسط شيء اللي هي قواعد السير،

0: يا شباب هذا يجيب الدفاع المدني حسبة رام الله مولعة.
1: اجتاحوا الإسرائيليين محافظة رام الله والبيرة، تم اجتياح المحافظة بشكل كامل من قوات مدججة بالأسلحة، وتم حرق مركز المدينة الحسبة اللي هي يعني سوق اعتياش للناس، سواء اللي بيشتغلوا هناك أو أصحاب الدخل المحدود اللي بيتسوقوا من هذا المكان.
2: يمكنك التنفس.
1: اللهم اربط على قلبك يا الله، اللهم اربط على قلبك، اللهم اربط على قلبك يا الله. أنا تعبت، ولكن في موقع المسؤولية اللي أنا فيه مش دوري أقول للناس تعبت، تعبي لازم أنفضه. هات المي.
3: خلاص طول بالك يا أخوي، خلاص خلاص
1: حط في إيدك، حط في إيدك. شفتيه ودعتيه؟
4: جنن يا خالتي، جنن زين كمان يا
1: حبيبتي.
4: رحمة الله روحه.
1: أبو عبد الله أجا ولا ما كنتش؟
4: رحمة الله روحه، رحمة الله أبدا.
1: أبو عبد الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
5: استغفر الله.
1: لا يا أبو عبد الله لا. الحمد لله عي طفش كلبك، ولكن الحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله.
1: قول استودعته لله.
5: استودعته لله.
1: والحمد لله.
4: الحمد لله.
6: هي أنا اتفقت مع أبو عبد الله. قال الحمد لله وبنى بيت الحمد في الجنة. وإحنا معزومين عندكم.
7: وجيه كل وين طايق.
6: لا أمش. عيت بس قولي يا رب.
8: كمل.